0: مرا دي مدي ميتاك و جاسونا لتريمي مروفيني مو إخلا دي مدي نويلة لتريو بيونو باتاسي نكالوي
1: غانجي
0: يو كونفو مو باتاسي نكالوي مو كتو دي لتريو ليوني بو ددي دي جيريك نكو مو كاو بيو دي إخلا دي مدي مو يندو نوفيني ديو إمورو يكو سولي هيا كاومي mo lo ko se a ka ro mo lo to e
1: to e wa to
0: e wa to o do ni je a ku no de mo fin ni ni wi bo nu e de ni do mi na be bi ro po bo na be bi ro po mo na do ho to e se yo no vio e ro a ka yi we ro ndi me bo ni do je de ma yo bro wa de mo e mo ro ni na do na do te ni no ro fin di na do
1: afoklede abajo no edo gaiyo me
0: e kare amo de bezo sin agabo ato e wuli bonu ede e wuli bonu ede do tro e ni o di ku o me o ni wuli bonu ede taga do tro i ku e ni o me o ni wuli bonu ede taga ene
1: e yo
0: e sa edo e lo agaiwe ndi wadu e tiruton wen me tagu jazo mna o ikale ajeti o ile mo ti je ni kan mi na no mo ko to po
1: do do do pe
0: a pon ko fite ara i tagu ti ga
1: ere ho no ko yo ya ku to so yo ya
0: akuru no e no global mi no ku tro no mi ka ku tro no ero tro me o e su po mo kan ni o ma in period de critique ni ya en en period de stress ni e ma in period de stress en en period de désordre autour d'elle il est là tu jo ero bolele toi to e o mo ro agayi o ni du etiro ton e dimbo mi pon bo e dimbo mi pon e kale a je ti yo wo ile a mo da go ti gan
1: oui
0: ele a su po uru po iru ti yo
1: ganji ganji
0: aro file un bo pai lo abo ti nya mi abio ape no si ansi do ile do ha ro pon bo mi ndo wi go
1: mi ale pe do pe ri pe ri mo le je wi go ro ji ra che mi si anaji ro